مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى. بروحي الواسعة طيري يا طيور طيري، ولا تخافي فوق غروب الشمس دافي.

لو مفتاح الباب مخبى. خبى بروحي الواسعة الناطرة عشط الشمس الدافية عشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير. يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافية.